Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد

استوى استقيم رحمكم الله سو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ربك الصاف ربك الصاف ربك سموك فتن سموها لرحمة الله.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معنا لكل ما لم لك يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق. اللهم إنا نستهزك ونستهدوك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وزريتنا وكل شيء أعطيتنا، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب القاشين وأعمالنا أعمال المتقين ونبينا نعمة الغافلين وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحن بك نموت وليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم والشر ما فيه والشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه

نعمة وآخره تكرمة ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء وإليك الإجابة وهذا الجهد وإليك تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تحفظ بعيني نيتك الربانية وتحفظ بحمز وقاتك السمنانية جلالة الملك وهدو اليوم هم ليبهدك السربك سلطان هذه السنة وبلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر لي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنين جبرت ونقر برناي دار السلام. اللهم نحفظ في نفسه وأهله وأولاده وأفاده وقرابته ورعيته أجمعين.

بلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجار برني دار السلام مأمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفعنا عن سلطاننا البلاء والأباء والأمراض والأسقام وعزل عنا عنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال.

وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على